ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي

شوف الاخ اللي كذا مثلا اذا ما تنسى هذه اذا ما تنسى السوق شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف الله يخليك. إذا ما تيجي ما تسيسر، إذا ما تسيسر الصبح، شوف بس ما هو مش ما في أكرام قدرة شيء نسمع شو الموريتانيا، ويجي معهم بشر جايزين. أنا غادي أعطيه واحد.

شفت السمو من الجمال ديال كرهبان ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك سينما تيتوزو الصب